特别是他自己是谁是谁是谁是谁是谁是谁是谁是谁是谁是谁是谁是谁是谁是谁是谁是谁是谁是谁是谁是谁是谁是谁是谁是谁是谁是谁是谁是谁是谁是谁是谁是谁是谁是谁是谁是谁是谁是谁是谁是谁是谁是Tapi ribosi akas bani impal degi ni hujik pumpam cedamu adungi damak bujarakli tungan-tungan ba manipuri film isaising.

0: Money, money. أيجيت هواي أيجيت هواي أيجيت هواي كيرادانند بربو ناغا فراس يانن جتور بوز سنخ چكر غدا پتما دھارنن نمستے شريانا دي روپ دے پادا سرنن هي إما نكوي نما نسا همك نينتو ايجي قنونغا نوائنا تم لغني
1: ايكوي ما إسا ايكوي أهمو قنونشنا